اللي شو بالبس يا سلاسة فلبس وصو عرف غالي صورة يا بس اللي لانت بيقى استمولي درايف انت اخوة بريك فالشو لسن يا فام افريقا برا ريتين هيا كان شينو كلا بشتان وبوس معني انت بيوتفل فرايدي la botsa lo tshela o tsebe a di tshela mona te fela ha holo jwa mbanna batho ba ile go re bo sebetsa jolo manta o tlela la botlhano wa tsebaga lo phomola mafelong ana beke wa tsebaga lo kwa la mabaka la botsa lo tshela nke ke bone bongata

يلا مناطق اليوم الشمس ما بين بس الربع فلا بس الصبح فلا تون راجع بس لا تبيك اسمار درايف تو تو تو تو تو تو ويكي ويكي ويكي ويكي كلا بسانو كاجينو all for you Glenn Jones اي ويكو كابو دي ساندي سيشن سي بوز esa jalo lona o rubele molaetsa o ne o batla ga bapale molaetsa wa gago voice note eno go kgwatha motho 0797585066 0797585066 re kgone go bapalela molaetsa ono re tlo kera jalo go tsena he ke a tseba o santse o di emetse wa tseba ke nako ya tsona jwang kapa jwang.